0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: اذا انت سامع ان انا سامع حاجه كمان
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بيني وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم FM

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

وخطر

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا صباح الهنا

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي.

0: زوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره رب الناس ونسترضيه. أحمدك ربي سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا، لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على الرحمة المهداة والنعمة المسداة الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات. صلي اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، وهذه أول جمعة في عام 1448 من هجرة رسول الله. كل سنة وانتم طيبين يا حضرات، كل عام وانتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. أول سنة، أول السنة الجديدة، احنا أول جمعة في السنة الجديدة في شهر الله المحرم، طبعا شهر عظيم يستحب فيه الصيام، شهر فيه نفحات وخيرات وبركات. عندنا كم وصية كده، رسالة. رقم 1، اللهم اجعل أول عامنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم اجعله عام خير وبركة. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن شاء الله عام خير ورشد، عام مليء بالخيرات، وده ظننا في ربنا سبحانه وتعالى. طيب، يبقى أول حاجة الدعاء والتفاؤل. إن شاء الله سنة حلوة، سنة جميلة. أصلي ما فيش لا أصل ولا فصل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. إن شاء الله ربنا هيكرمنا والله وحيرضينا، واللي ما اتجوزتش هتتجوز، واللي اتجوز هيخلف، واللي بيدرس هيخلص دراسته، وإن شاء الله واللي خلص دراسته هيتوظف. تفاؤلوا بالخير تجدوه يا حضرات. التفاؤل عبادة طبعا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه اليأس معصية، اليأس كبيرة، اليأس كبيرة من الكبائر. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القوم المؤمنون ما يعرفوش اليأس، القوم المؤمنون يعرفوا التفاؤل، القوم المؤمنون عندهم حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ انت ظنك ايه في ربنا؟ انه حيكرمنا، يبقى حيكرمنا. ادي اول لقطة بنبدأ بيها السنة الهجرية الجديدة، واحنا لسه في اول جمعة في السنة. طيب، تاني امر يا حضرات، ما ننساش السنة بتبدأ بالمحرم، صح؟ السنة الهجرية 12 شهر، محرم، صفر، وربيع، وربيع، وجمادة، وجمادة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة، كده 12 شهر. أول السنة الهجرية محرم. هل محرم ده له مزية؟ أوه، محرم ده يا حضرات شهر من الأشهر الحرم، والشهر الوحيد لما جه النبي يكلمنا عنه أضافه إلى الله، ما يكون لها شهور ربنا. يعني صفر شهر الله، وربيع شهر الله، ورجب شهر الله، وشعبان شهر الله، ورمضان، صح؟ كلها شهور ربنا. شوف النبي بيقول في الحديث إيه؟ أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. صليت الصبح، تقول لي ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تقول لي إيه أفضل حاجة صلاها بعد الفرائض؟ صلاة الليل، اللي هي قيام الليل يعني. طيب، النبي قال كده الحديث في صحيح مسلم، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تلاحظوا في الجملة بتاعت سيدنا النبي قال شهر الله المحرم، ما قالش شهر المحرم على طول، فالإضافة المضاف بياخد قيمته من المضاف إليه. يعني لما أقول لك إيه شعائر الله، شعائر ده مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، تبقى الشعائر دي حاجة حلوة طالما أضيفت إلى الله. الشعائر دي اسمها مضاف، المضاف ده بياخد قيمته من المضاف إليه. زي ما أقول لك إيه رسول، تقول لي رسول مين؟ رسول كسرى، مندوب ملك الفرس يعني، ماشي. طب قلت لك رسول الله، لا ده حاجة تانية بقى، ده مضاف إلى الله، ده رسول ربنا، يبقى الرسول ده معظم. طبعا شفت ازاي المضاف بياخد قيمته من المضاف إليه. زينة، تقول لي مالها زينة؟ أقول لك زينة الله، تبقى الزينة دي حاجة حلوة لأنها أضيفت إلى الله. تمام. فتلاقوا أن شهر المحرم الشهر الوحيد لما تقرأ في كتب السنة اللي النبي لما جه يتكلم عنها قال شهر الله، أضيف إلى الله. طب أقول لها شهر ربنا، يبقى ده لمزية شهر المحرم ده، يبقى هو شهر من الأشهر الحر. جميل. والنبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طب صوم في محرم إيه؟ أنت وشطرتك بقى، 2 وخميس، 13 و14 و15. أفضل صيام على الإطلاق كان صيام سيدنا داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طبعا كان أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام برضو قيام داود. كان سيدنا داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، يعني عنده قيام كده تلت الليل يوميا، تلت الليل اللي هو وقت السحر، تلت الأخير من الليل كان يعني يقيم الليل، وكان يصوم يوم ويفطر يوم. طب ما تنساش برضو ان في محرم تسوعة وعشورة، عشورة ده اللي هو 10 محرم، ده صيامه لوحده، صيام 10 ده يكفر سنة. فشهر المحرم واحنا لسه على اعتاب السنة الهجرية الجديدة، قلنا رقم 1 يا جماعة خدوا بالكم ان شهر المحرم ده في جدول صيام، فرض ولا سنة؟ سنة، سنة، بس سنة ايه؟ هنيئا لك، ده ربنا بيقول وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى نال محبة ربنا. ربنا يقول فإذا أحببته، لما ربنا يحبك، ربنا يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. شفت الخير والجمال والعظمة. فبعض الناس يجي يسألك ده فرض ولا سنة؟ فرض ولا سنة؟ هو بيسأل سنة عشان يسيبها. شفت؟ أقول أنت مسكين، أنت بيفوتك خير كبير قوي. إذن يبقى رقم 1 تفائلوا وادعوا ربنا وهتبقى سنة جميلة كعادتنا. ما السنوات اللي فاتت كانت جميلة، احنا هنكذب على الله؟ ما كانت جميلة وزي الفل. طيب ورقم 2 ما تنسوش ان احنا عندنا جدول من الأعمال الصالحة ومن الصيام في شهر الله المحرم. تعالوا نشوف رقم 3 إيه مع بعض.
0: أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم جوله جديده من اخبار كاس العالم 2026 واللي كالعاده مليانه اهداف واحداث وقصص من جوه الملعب وبره الملعب. نبدا مع منتخب مصر، حيث اكد ابراهيم حسن مدير المنتخب ان الفراعنه هيغادروا مدينه فانكوفر الكنديه مباشره الى سياتل بعد مباراه نيوزيلندا يوم 22 يونيو استعدادا لمواجهه ايران في الجوله الثالثه من دور المجموعات. إبراهيم حسن قال كمان إن الجهاز الفني فضل السفر مباشرة لسياتل بدل الرجوع لسبوكن الأول عشان يوفر مجهود اللاعبين ويقلل التنقلات قبل المواجهة الحاسمة، وأضاف إن ناس كتير شايفة إن مباراتين نيوزيلندا وإيران في المتناول، لكن الحقيقة إن الجهاز الفني دارس المنافسين كويس جدا وكل المنتخبات في المجموعة داخلة البطولة وعينها على التأهل. ونروح لنتائج البطولة، حيث أصبح منتخب المكسيك أول المتأهلين رسميا لدور 32 بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليواصل انطلاقته القوية في المونديال. أما منتخب كندا فقدم عرضا ناريا واكتسح قطر بستة أهداف دون مقابل في واحدة من أكبر نتائج البطولة حتى الآن، بينما فازت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية. وشهدت مباراة كندا وقطر لقطة مؤسفة بعدما اندلع شجار بين أفراد المنتخبين عقب صافرة النهاية في مشهد أثار حالة من الجدل بين الجماهير. وفي لقطة جميلة من روح رياضية أهدى عبد القادر قوسانوف قميصه لمصور تسبب بالخطأ في إصابته خلال مباراة أوزبكستان وكولومبيا، وكتب عليه عبارة أنا آسف في تصرف لاقى إشادة كبيرة. وخارج المستطيل الأخضر استمرت تداعيات الشائعات اللي انتشرت حول وفاة والد ليونيل ميسي قبل ما عائلة النجم الأرجنتيني تتم في الخبر بشكل رسمي، فيما خرجت السيدة اللي نشرت الشائعة وقدمت اعتذار علني، بينما أعلن الرئيس الأرجنتيني دعمه الكامل لميسي ورفضه لما وصفه بحملات الاستهداف والشائعات. ومع استمرار منافسات الجولة الثانية إلى أنظار كلها تكون متجهة الليلة للمجموعة الثالثة، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره اسكتلندا في مباراة مهمة جدا في سباق التأهل. وفي نفس المجموعة يخوض منتخب البرازيل اختبارا صعب أمام هايتي وسط ضغوط كبيرة على المدرب كارلو أنشيلوتي بعد التعادل أمام المغرب في الجولة الأولى، خاصة إن السيليساو محتاج الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصدارة. كده نكون وصلنا لنهاية جولتنا، كانت دي أبرز أخبار كأس العالم 2026، تابعونا دايما على نجوم اف ام لكل جديد من قلب الحدث.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيف.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا حضرات المستمعين الأكارم، كل سنة وانتم طيبين. احنا في أول جمعة في شهر الله المحرم، لما دايما بنتكلم عن التفاؤل وان احنا بنبدأ سنة جديدة وكلنا استبشار وكلنا متفائلين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضال هو اللي بييأس وبيقنط من رحمة ربنا. فلما بنتكلم عن التفاؤل، التفاؤل ديت مش بنج موضعي. حلو قوي التعبير ده. يا ما يبقاش واحد عنده جرح أو واحد بيتألم وأنا بديله مسكن، مش هعالج له الألم. مش واحد عنده صداع أقول له خد مسكن. ايوه، طب هو الصداع ده من ايه؟ عنده مشكله في ضغط الدم. طب ما ظبط له ضغط الدم. لا، الصداع هو عنده مشكله في الجيوب الانفيه. طب ما عالج له الجيوب الانفيه، ولا سيب له الجيوب الانفيه عنده ما يعلم بها الا ربنا، وكل شويه اديله مسكن. المسكن يقعد معاه 3 4 ساعات وبعد كده الالم يرجع تاني، فاديله مسكن مسكن مسكن مسكن مسكن. ايه ده؟ ده الدكاتره الله يكرمهم بيقولنا ده غلط. ازاي يعني؟ لازم تعرف المشكله فين. فهل التفاؤل ان واحد ان احنا نقعد نطبطب عليه نقول له بكره حلو، بكره جميل، ده الخير جاي، مدد انت بس، شد اللحاف، الخير جاي. من طلب النجاح نام وارتاح. لا، من طلب النجاح يتعب ويسهر. اذن يا حضرات، التفاؤل ما يبقاش اسمه تفاؤل الا ما ناخد بالاسباب. لانه النبي علمنا قاعده جميله قوي: ادوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. يعني بتقول يا رب نجحني من غير مذاكرة، تيجي ازاي دي؟ طيب قول لي، ما اصل انا متفائل. متفائل ايه ده؟ يبقى ده ما اسموش تفاؤل بقى. زي ايه؟ يا رب شفيني. طب خدت الدواء؟ لا لا، اصل هو الشاف. ما هو اللي ربنا امرنا بالاسباب. مش انت النهاردة قريت سورة الكهف حضرتك؟ لسه. طب ماشي، بعد ما نخلص البرنامج اقعد اقراها، هتلاقي قصة كبيرة قوي وعظيمة جدا ومهمة جدا من القصص اللي جت في سورة الكهف، سورة ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أو تتبع السبب، تاخد الأسباب وتعمل اللي عليك. فكل ما نتكلم عن التفاؤل، البعض قد يظن البعض ان احنا هننجح لمجرد ان احنا متفائلين. ازاي يعني؟ ما لازم تذاكر ولازم تجتهد. انا بقالي سنتين مخلص شغل وعايز اشتغل. طب بص، تفائل. التفائل دي بقى انت قاعد في بيتك هتلاقي الباب بيخبط يقول لك الاستاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد، احنا قررنا نعينك العضو المنتدب لشركه اكس واي، مش بي اي حاجه في اي حاجه كده يعني. خلاص كده، مفيش حاجه اسمها كده يعني. لا يظن اولادنا ان لما انا او غيري من اصحاب الفضيله المشايخ والعلماء بيطلعوا يقولوا الناس تفائلوا، ان احنا نقعد في بيوتنا ونتفائل بقى. لا، ده ما اسموش تفاؤل. يعني انا لو قعدت في بيتي وما خدتش بأسباب النجاح والعمل والتقدم والسعي والرزق والكلام ده، ما خدتش بالأسباب ديت، ده ما اسموش تفاؤل، اسمه خيبة بقى، اسمه اسميه أي حاجة تانية. مش عايزين نأذي حد أو نجرح حد بكلمة يعني. إذن تفاؤل يعني اشتغل الأول. لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق يقول الله يرزقني، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فعش واحد يبقى قاعد في بيته كده، ها، وعندنا تعبير كده، انا معرفش اشقائنا برا مصر يعرفوا، ولا اقول لك قاعد مأنتخ. قاعد على الكنبة مدد رجله، حطت قدامه شوية تسالي لب وسوداني ومكسرات، ومسك ريموت جنبه، ريموت التلفزيون وريموت التكييف، وشغال بالريموتات. ايه ده يا ابن الناس؟ لا، ينفعش الكلام ده. أنا متفائل إن ربنا هيكرمني السنة دي. لازم تخرج ولازم تشتغل ولازم تنزل ولازم تسعى ولازم تاخد بالأسباب وتعتمد على المسبب وهو الله. يبقى قاعدة عرفناها عشان ما ننسهاش، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. طيب رقم ثلاثة، مش عارف دي رقم ثلاثة ولا رقم أربعة، ما أعرف أنا بتلخبط في العدد. رقم اللي بعد كده يعني، وإحنا لسه على أعتاب سنة جديدة، عايز أقول لحضرتك وحضرتك حاجة مهمة جدا. ربنا قالنا في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. كلنا اتخلقنا من ذكر وأنثى، الأب الكبير آدم وزوجه، صح؟ طيب اتخلقنا وبقينا بقى شهرين، وجعلناكم شعوبا وقبائل. تعال نجيب الآية من أولها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتناكروا، مش لتناحروا، مش لتحاسدوا، مش لتباغضوا. يبقى وانت على بداية السنة عايزين نقول يا جماعة التآلف، يا جماعة التعاون، يا جماعة احنا شركاء. شوف: الناس قاطبة من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمي. كلنا نخدم بعض، كلنا. أنا محتاج الأخ الميكانيكي والأخ الميكانيكي محتاج لي، أنا محتاج الأخ الكهربائي وهو كمان محتاج لي، والنجار أنا محتاج له وهو محتاج لي، والمعلم محتاج له وهو محتاج. كلنا بنحتاج لبعض، ربنا خلقنا كده عشان تسير حركة الحياة. يبقى احنا محتاجين نطبق الآية القرآنية الجميلة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا جماعة كلنا، أنا وحضراتكم ولاد آدم، يبقى أخوات، يبقى نتعاون. التعاون حلو، المجتمعات بتبنى بالتعاون، الجيران لازم يتعاونوا مع بعض، الزملاء. يعني احنا الحمد لله في نجوم اف ام بنتعاون، يعني انا معايا في الاستوديو اخونا ابو سفيان، ممكن يبقى معايا حد تاني، المخرج بتاعنا ابراهيم، ممكن يبقى هشام، ممكن يبقى حد تالت، في تعاون. مين هيشيل الشفت ده، مين هيشيل الوردية دي او الشغلة او الوقت ده، مين هيشيل الوقت اللي جاي، طب ده واحد عنده ظروف خلاص التاني ينزل مكانه، وهكذا. التعاون، الحياة ما تمشيش غير كده. ومن باب أولى التعاون في العلاقات الزوجية ما بين الزوجين. مش أنت عليك كيت وأنا علي كذا، طيب أنا مشغول ما تعرفش تعملي كذا اللي هي علي، وأبقى شاكر ليك يا ست البيت طبعا. طب هي تعبانة شوية، ما عرفش أنا أعمل كذا وكيت الاتنين مع بعض، أعرف يبقى أنا شيلها وهي نشيل بعض. يا ناس ده أمر غاية في الأهمية، التعاون. حاجة كمان مهمة بقى تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة، واحنا في اول جمعة من سنة 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا، ويجعلها مليئة بالخيرات والبركات والطاعات والنفحات من رب الأرض والسماوات. وده هيستدعي من جنابك انك تاخد بالك انك تتفائل، بس تتفائل بعد ما تشتغل، بعد ما تاخد بالأسباب. مفيش تفاؤل وانت قاعد ممدد. طيب، ورقم اتنين، خد بالك انه الشهر ده الجماعة بقى الصائمين، قوافل الصائمين بينشطوا شوية، لانه النبي علمنا انه افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو شهر من الاشهر الحرم. قلنا رقم ثلاثة انه احنا محتاجين وضروري وحتما ولابد التعاون، اظهار روح التعاون. كلنا نخدم بعض، كلنا عون لبعض. شوف ربنا قال ايه، يعني انه حتى رفع بعضنا فوق بعض درجات، احنا درجات مختلفة. ليه يا رب؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية يعني ايه؟ يعني من التسخير، يعني انا مسخر لخدمتك وحضرتك مسخر لخدمتي، كلنا مسخرين لبعض، كلنا بنخدم بعض، يبقى كلنا نتعاون مع بعض. ما الانسان اجتماعي بطبع، الانسان الطبيعي ما ينفعش بعيش لوحده في الدنيا. وبما اننا ما يعني حنتلاقى، يبقى دايما قدم الخير، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر اوقات وساعات، واكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن احد ما دمت تقدر والايام تارات. واذكر فضيلة صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات. فمات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. آخر حاجة أحب أوصي نفسي وحضراتكم بها، أو أقول لكم انتبهوا ليها أكرمكم الله. إحنا قلنا إن ده شهر من الأشهر الحرم، صح؟ القرآن لما كلمنا عن الأشهر الحرم، لما قال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، بعدها قال لنا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا للظلم، لا تظلم نفسك يا ابن الناس، ولا تظلم نفسك يا بنت الناس، ولا تظلموا الآخرين، لا تظلم نفسك ولا تظلم حد. عشان كده وإحنا بنبقى خارجين من بيوتنا الصبح بنقول لربنا اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم. يا ربنا لا أنا عايز أظلم ولا عايز أتظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم جنبنا موارد الظالمين، واجعلنا يا مولانا عند سكرة الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين. ما تنسوش مستمعين الأكارم سنة رسول الله في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، كذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كذلك الإكثار من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: تفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على يوتيوب دوت

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الجمعة تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا يا رب جميعا. 1448 من هجرة رسول الله، احنا أول جمعة في السنة. ربنا يجعل أيامنا كلها سعادة، ويجعل أيامنا كلها خير، ويجعل أيامنا كلها طاعة. اللهم اجعل يومنا أفضل من أمسنا، واجعل غدنا أفضل من يومنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا بخلقك رحماء، ولك يا مولانا أتقياء. اللهم اجعلنا بخلقك رحماء، واجعلنا لك أتقياء، واجعلنا من السعداء. نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء ومنازل الشهداء، ومرافقة إمام الأنبياء، ونسألك النصر على الأعداء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك يا مولانا من السلب بعد العطاء. اللهم يا كريم العطاء، ويا مجيب الرجاء، ويا سميع الدعاء، ويا رب الأرض والسماء، ارفع عنا البلاء يا ذا المن والعطاء. في تراحموا النهاردة يا حضرات، معنا الخير كله والله، وإحنا على أعتاب عام جديد، بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى افتتح المصحف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كمان يا سلام، تاني تاني، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب تلاحظوا ان البداية الرحمن الرحيم، وبعدها الحمد لله رب المسلمين، لا لا لا لا، رب العالمين، العالمين الكرة الأرضية كلها يعني، أيوة يعني الرحمن الرحيم، وبعدين رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم برضو. يبقى نتراحم يا ناس، ولما نتراحم نتراحم مع العالمين، مش بس مع المسلمين أو مع الأصدقاء والمقربين أو مع الجيران والمحسنين، لا، نتراحم مع كل العالمين. احنا تعلمنا كده من مين؟ من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا لن تؤمنوا حتى تراحموا. فالصحابة قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، قال إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة. إيه رحمة العامة؟ يعني رحمة العالمين، يعني الرحمة مع كل المخلوقات. شوف أنا قلت إيه، كل المخلوقات، إنس بقى وطير ودواب، كل المخلوقات. شفت يعني، وده اللي النبي علمه لنا عليه الصلاة والسلام. فاكرين لما في حديث مسند أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائط رجل من الأنصار، حائط يعني بستان في نخل، اسمه حائط، في تمر، في نخل، والنخل أكيد بيجيب تمر، ومش معقول النخل هيجيب موز يعني. فدخل حائط رجل من الأنصار بستان كبير كده، وهو قاعد فيه جمل قرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والجمل كأنه بيوشوش النبي. فمرة واحدة كده النبي غضب عليه الصلاة والسلام، وكان النبي إذا غضب كان عنده عرق في الجبهة بتاعته، إذا غضب امتلأ هذا العرق دما كده، وكان وجه النبي يزداد احمرارا، كأن وجهه حب الرمان، لأنه النبي أصلا لون بشرته أبيض مشرب بحمرة، أزهر اللون، اللون الأبيض المحمر. فكان إذا غضب كأن وجهه حب الرمان، يا نهار أبيض، شوف الرمان وحماره ده. فالنبي قاعد في عند حائط رجل من الأنصار، البستان يعني، جمل قرب من سيدنا النبي، فكأن الجمل قال للنبي سر أو معلومة أو وشوش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي غضب كأن وجهه حب الرمان وسأل من صاحب هذا الجمل، مين صاحب الجمل ده؟ فقال رجل هو لي يا رسول الله، فالنبي قال له اتق الله في هذه البهيمة. ليه الجمل والحيوانات اسمهم بهيمة؟ لأنه لغتهم بالنسبة لنا مبهمة، مش انت تقول الشخص ده مبهم غامض، مبهم كلامه بالنسبة لي إبهام، مش فهمه يعني، مش واضح. فالنبي قال للرجل اتق الله في هذه البهيمة الجمل، فإن الجمل يشكوك أنك تجيعه وتدئبه، يعني بتشغله كتير ده تدئبه، يا ريتك بقى بتأكله ده انت مجوعه كمان، فده جانب من جوانب الرحمة. فإحنا بنبدأ سنة جديدة يا حضرات بنقول نرجوكم تراحموا، ربنا بدأ القرآن بالرحمة وقال انه هو سبحانه رب العالمين، مش بس رب المؤمنين رب المسلمين الموحدين، لا رب العالمين. وسيدنا النبي علمنا ان التراحم مع الكل مش المخلوقات بس، المخلوقات بقى والطير والحيوانات والدواب حتى الكرة الأرضية، يا ناس إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها يبقى لا تتلف زينة الأرض والشجر، لا تتلف الزهور. ربنا قال سبحانه جل في علا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ربنا جعل الأرض حلوة، الأرض زينها، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، والسماء زينها ولقد زينا السماء الدنيا، والبحار زينها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، ده البحر ده بيطلع لنا منه الحلي والزينة، بيطلع لنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، البحرين دول بقى أيوة بيجي منهم إيه؟ قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شوف إزاي، إذن التراحم، ما أجمل أن نتراحم. النهاردة هنتكلم عن جانب مهم جدا يا حضرات من جوانب الرحمة، تعالوا نعرفه مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم، تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة في طرحمو واحنا في اول السنة الجديدة بنوصي بعض بهذا الخلق العظيم، وتواصوا بالمرحمة. المرحمة دي في اللغة العربية بيسموها مصدر ميمي، مرحمة اللي هي الرحمة، يعني ان احنا نتراحم فيما بيننا. جميل قوي. من اهم موجبات الرحمة احنا قلنا طبعا هنتراحم مع الكل، الكرة الأرضية، وهو ربنا رب العالمين، مش رب المسلمين بس، رب العالمين. المصحف بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يبقى تتراحم مع الكل. والنبي علمنا كده، إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة، إنك تتراحم مع كل من حولك، حتى الأرض، حتى الجبال، الشجر، الدواب، كل حاجة نتراحم. طيب الناس ما فيهم المسلم وغير المسلم، وفيهم الطائع والعاصي، كل اللي انت شايفهم قدامك دول ربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، كله ربنا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الحكم إلا لله، هو كله ربنا اللي حيفصل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنما أنت أيها المؤمن، أنا وحضرتك مطالبين بالتراحم. جميل. عشان تنال رحمة ربنا إحنا بندعي بنقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك.

0: الأمور اللي من فعلها لو أنت عملتها توجب لك رحمة الله عز وجل، هتنال رحمة ربنا وهتبقى شخص رحيم وشخص متراحم مع الناس. ويعني من فقه الساعة، بما أننا في أول جمعة في السنة الجديدة، خلينا أفكركم بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هو القرآن، القرآن مصدر الرحمة، مصدر التراحم. القرآن ده دورك مع المصحف عدة أمور: رقم واحد إنك تقرأه ورتل القرآن ترتيلا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رقم اثنين إنك تستمع للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليه؟ لعلكم ترحمون. شفت الجمال؟ هتنالك رحمة ربنا، هتبقى من الناس المرحومين الرحماء. ربنا بيرحمك وانت بتترحم مع الناس. شريطة انك تستمع للقرآن. النبي كان يقول للصحابي اقرأ، يقول له اقرأ وعليك انزل. يا رسول الله القرآن نزل عليك، انت سمعته من جبريل، والنبي سمع القرآن من ربنا. يعني هناك آيات تلقاها النبي من الله بغير واسطة، اللي هو جبريل، يعني من غير جبريل. طيب، فالنبي بيقول للصحابي اقرأ، قال له اقرأ وعليك انزل، قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فاذا يبقى انت لك ورد قرآني، بيتنال رحمة ربنا القراءة وتقرأ. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أعلى تجارة مع ربنا. طب ليه قال يتلون كتاب الله؟ ما قالش يقرؤون كتاب الله. هناك فرق بين القراءة والتلاوة. القراءة قريت مرة قريت ختمة، إنما التلاوة قريت مرة تلوة مرة تلوة مرة. احنا نقول التالي اللي بعده، يعني التالي اللي بعده، تمام؟ يبقى مش بتكتفي بقراءة القرآن مرة، انت على طول ليك ورد. فانت لو قريت 3 أجزاء يوميا في ساعة زمن، يبقى كل 10 أيام هتخلص المصحف مرة، يبقى كل شهر هتخلص المصحف 3 مرات، وهكذا وهكذا. ده هتنالك رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فانت لسه في بداية السنة هو، وانت اول جمعة في السنة، يبقى لازم يبقى عندك ورد قرآن. تثبت وقت او ما تثبتوش ده ترجع لك. يجي واحد يقول لك بص انا بعصات الفجر اقعد ساعة كده قبل ما تزحم والشغل. حتى يقول لك لا انا بعد ما اروح بيتنا خالص واخد حمام كده وقبل ما نام اقعد ساعة في السرير كده براحتي اقرا الورد بتاعي براحتك خالص. ست البيت، لا انا هفطر العيال وانزلهم، اللي عنده مدرسة واللي عنده درس واللي عنده تمرين واللي عنده، انزلهم واروق لي ساعة كده اعمل شغل البيت وبعدين اقرا لي ورد براحتك. بس لازم يبقى عندنا ورد قرآن تلاوة. اتنين، يبقى عندنا ورد بنستمع للقرآن. ده النبي بيقول اني احب ان اسمعه من غير، والقرآن هو مصدر الرحمة يا حضرات. النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنها ستكون فتن. قالوا طب إيه المخرج؟ إيه المخرج يا سيدنا؟ قال عليكم بكتاب الله، المصحف القرآن، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال بالقرآن صدق، ومن حكم بالقرآن عدل، ومن عمل بالقرآن أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من تركه من جبار قصمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. شفتوا إزاي؟ هو الهدى في القرآن، هي الرحمة في القرآن. سورة يونس: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإنك أيها المستمع الكريم لا تتعجب أشد العجب لما يجي واحد يقول لك أنا مش لاقي وقت والله وأنا مشغول لشوشتي وكذا وكذا، فتيجي تمسك موبايله، أحيانا تمسك الموبايل كده تشوف أنت استخدمته كم ساعة، تلاقي اللي بيقول لك مشغول لشوشته ده استخدم الدخول على المواقع، ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، يجي ساعتين زمن، والتطبيقات اللي على الموبايل اللي بيبعت رسائل وبتاعه يجي ساعة، ما انت ما شاء الله عندك وقت اهو. يبقى رقم واحد القرآن تلاوة، والقرآن استماعا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في حاجة كمان، ده حاجة مهمة جدا، تعالوا نعرفها مع بعض.
1: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: الحمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إيه ده؟ إحنا في تراحم النهاردة. من أهم مصادر الرحمة ومن أهم موجبات الرحمة هو القرآن الكريم، فهو مصدر الرحمة. بنقرأه بتنال رحمة ربنا، بتتلوه. الفرق ما بين القراءة والتلاوة، تكرار القراءة اسمه تلاوة، بترتله ورتل القرآن ترتيلة، بتقرأ بصوت حلو، صوت عذب، صوت ندي كده، يبقى ده مصدر رحمة. بتستمع ليه، تيجي تشغل إذاعة القرآن الكريم تسمع لك نص ساعة تلاوة لمشايخنا القراء العظام رضوان الله عليهم. طيب جميل، يبقى هنقرأ وهنستمع. ورقم ثلاثة بقى الاتباع، وإنك تمتثل لأوامره وتنتهي وتبتعد للي نهك عنه القرآن. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. أدى الاتباعه، الاتباع أنك القرآن هو قدوتك، هتمشي وراه وتطبقه. واتقوا، خف ربنا لعلكم ترحمون. فالقرآن بيحط لك ضوابط لكل شيء، لكل شيء بيحط لك ضوابط لازم تلتزم بيها. القرآن ليه اسمه مأدبة الله؟ لأنه مليان أداب. بيعلمنا حاجات نعملها، وأن تعفوا أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، استعينوا بالصبر والصلاة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلة. هو بيأمرنا بحاجات وبينهاني عن حاجات. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اللي لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا. يبقى ده امتثالك للمصحف بيحتنال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من موجبات رحمة الله انك تتعامل مع المصحف، رقم واحد قراءة وتلاوة وترتيلا واستماعا واتباعا. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طيب ايه كمان؟ القرآن قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك. القرآن هو مصدر البركة، هو اللي هينور لك طريقك، وهو اللي هينور لك حياتك. القرآن يا حضرات آيات الله الناصعة وحجته الصادعة ودستوره الأبدي، لا تتخلف حكمته. نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل على رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، ليكون اللي هو القرآن حدا للشر وسدا للضلالة ونهاية للفوضى ودعامة للعدل وأساسا للخير ومشعلا للنور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن يا حضرات النور اللي نازل من عند ربنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن حتى يخلينا نتراحم مع الناس. القرآن لما نلتزم به ونتأدب بآدابه هنبقى المجتمع كله في حالة من الرحمة والتراحم. اللهم أدبنا بأدب القرآن، وزيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا يا مولانا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا اللهم تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بارك الله فيكم مستمعينا الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل الرحمة، وأن يجعلنا رحماء بخلقه، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. الحلقات المقبلة أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: اه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهواني.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: مستمرين معاكم في تغطية الحدث الكروي الأكبر وجولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، ونبدأ من أخبار منتخب مصر. منتخب مصر يواصل استعداداته لموقعة نيوزيلندا في الرابعة فجر الاثنين في مواجهة مهمة ضمن مشوار الفراعنة بالمونديال، وكمان البعثة قررت تسهل برنامج السفر قبل مباراة إيران في الجولة الثالثة، حيث تقرر التحرك مباشرة من فانكوفر إلى سياتل بعد لقاء نيوزيلندا لتقليل الإجهاد على اللاعبين وتجنب الرحلات الطويلة. ونروح لمفاجأة خارج الملعب لكن في غاية الأهمية. الوكالة الفرنسية كشفت عن إحالة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان إلى المحاكمة في قضية تعود لعام 2023 في تطور قانوني كبير أثار جدل واسع في الأوساط الكروية. ومن تصريحات نجوم المونديال، عز الدين أناحي لاعب منتخب المغرب أكد أن فريقه داخل البطولة بهدف أكبر من نسخة 2022، وقال إن المنتخب ما جاش بس علشان يقدم مباراة قوية قدام البرازيل، لكن عنده طموح بعيد في البطولة وعايز يحقق إنجاز تاريخي. وفي نفس السياق، كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أعلن إنه ناوي يعمل تغييرات في مباراة هايتي، وأكد إن الفوز في أول مباراة مش شرط يضمن التتويج بكأس العالم. ونروح لمنتخب باراغواي، مدرب الفريق جوستافو ألفارو طالب بتهدئة النقد الموجه للاعبين بعد الخسارة الثقيلة من أمريكا 4-1، مؤكداً أن المسؤولية على الجهاز الفني وليس على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام تركيا. ومن لقطات الروح الرياضية، لاعب منتخب قطر عاصم مادبو قدم اعتذار رسمي للاعب كندا إسماعيل كونيه بعد الإصابة اللي تعرض بها خلال مواجهة المنتخبين في لقطة لاقت احترام كبير داخل وخارج الملعب وسط إشادة من رئيس وزراء كندا بأداء المنتخب الكندي بعد الفوز الكبير 6-0 على قطر. ونختتم مع مباريات اليوم في الجولة الثانية. منتخب المغرب يواجه اسكتلندا في اختبار قوي، والبرازيل أمام هايتي فجر السبت، وتركيا ضد باراغواي، إلى جانب مواجهة قوية بين الولايات المتحدة وأستراليا لحسم صدارة المجموعة الرابعة. كانت دي جولة سريعة من أخبار كأس العالم 2026.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع

0: 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. فكرت بقى أقدم لكم حلقة كده تكون بشكل أو بآخر متصلة بحبنا كشرقيين للحكايات والقصص. طبعاً أكتر حكايات على طول بتشدنا وبتجذبنا وابتدت تنتشر في العالم كله هي حكاية أو قصص ألف ليلة وليلة. القصص دي على الرغم من إنها عايشت فترة طويلة ومرتبطة بشكل أو بآخر بأجواء ومناطق من الشرق وحكايات وخرافات وأساطير بشكل ما، إلا أنها كانت جاذبة جداً لكتير من المؤلفين الموسيقيين اللي قدموا إما قصص من الحكايات أو قدموا الحكاية الكبيرة نفسها. قصة ألف ليلة وليلة زي ما قلنا هي قصة قديمة جداً، أصلها شعبي غالباً اتجمعت من بلاد كتيرة في غرب وجنوب أسيا وشمال أفريقيا، وكانت في نسخة صدرت وانتشرت بالذات في روسيا لألف ليلة وليلة بعنوان ليالي عربية أو Arabian Nights. النسخة دي أراها كتير من المؤلفين وقدموا لنا أعمال جميلة جداً من وحي قصص ألف ليلة وليلة. الحكايات نفسها بتعود للقرون القديمة والوسطى لأحداث مرتبطة بالحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، مبنية على قصة شعبية من عهد الخلافة وبعضها متجمعة من مناطق مختلفة، وخصوصا القصة المحورية، القصة الكبيرة الإطارية اللي بناء عليها تتولد القصص الكتيرة لألف ليلة وليلة. في ناس بيشوفوا أنها مستخلصة من العمل البهلوي الفارسي ألف خرافة، واللي طبعا استمدت من الأدب الهندي بغض النظر عن المصدر. لكن القصة الإطارية دي اللي احنا يعني أغلبنا عارفين بس خلينا نقولها للشباب، اللي هي قصة الحاكم شهريار ملك عظيم وقوي وزوجته شهرزاد. المفروض أنه شهريار زوجته الأولى بتخونه، فبيقرر أن كل النساء خائنات، فعلشان ينتقم بقى من النساء كل يوم يتزوج فتاة عذراء ويجي عند الفجر يؤمر الجلاد بتاعه أنه يعدمها أو يقتلها. وبالتالي بدأت الفتيات بقى في المدينة وفي البلد اللي بيحكمها شهريار تخاف، لغاية لما جت دور على بنت الوزير الفتاة الجميلة اللي اسمها شهرزاد. شهرزاد كانت فتاة ذكية جدا، ففكرت في حيلة إنها تغير رأي شهريار، فابتدت تحكي له قصة، وعند الفجر تكون القصة شيقة جدا وعند الفجر تكون مخلصتش، فيمهلها لليلة اللي بعديها عشان تخلص القصة، فبرضو تخلص قصة وتبدأ في قصة تانية وتيجي عند الفجر تكون مخلصتش، وبالتالي ليلة ورا ليلة مرت ألف ليلة، وابتدى شهريار يحب شهرزاد ويقتنع إنه مش كل النساء خائنات، وتنتهي لعنة قتل الفتيات. من القصص دي بقى غير قصة شهرزاد وشهريار طبعا علاء الدين وعلي بابا والأربعين حرامي، وكتير من القصص اللي انتشرت وتقدمت بأشكال مختلفة واتعرفت وحتى اتعمل منها أفلام كرتون وأفلام حقيقية في الغرب وفي الشرق. خلينا النهاردة نتعرف على بعض الأعمال. الموضوع ده قدمناه قبل كده بس كنا قايلين إنه في أعمال كتير هنحاول إن احنا نقدمها في حلقات قادمة. طبعا أنا ما أقدرش أتكلم عن شهرزاد وشهريار من غير ما أجيب أشهر عمل موسيقي اتبنى وارتبط بالذات عندنا كمصريين بقصة ألف ليلة وليلة وشهريار وشهرزاد. العمل ده كتبه مؤلف روسي شهير جدا، هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف، وهو كان ضابط في البحرية، وأثناء خدمته زار مناطق ومواني كتير منها شمال أفريقيا وتركيا وأسبانيا وغيرها، وابتدى يسمع عن القصص بتاعة ألف ليلة وليلة، ومن وحيها كتب عمل الأوركسترا هو متتبع من أربع حركات كتبها من وحي قصة شهرزاد وشهريار. بس بقى علشان رينسكي كورساكوف يحكي لنا قصة بالموسيقى، يعني أنا ولا بسمع نص بيتغنى ولا بشوف قصة بتتمثل، أنا بسمع موسيقى بس. إزاي بقى يخلي الموسيقى تحكي لنا القصة؟ ابتدى يعمل لشهريار لحن مشهور وتيمة كده تجسد لنا الصورة أو ترسم لنا صورة ذهنية عن الملك. ففعلاً في بداية العمل اللي هنسمع منه الحركة الأولى اللي اسمها البحر والسفينة سندباد، بنسمع في بدايتها كده أصوات الآلات النفخ النحاسية بيعلنوا عن موكب بالموسيقى، وبنسمع لحن قوي وعريض وصرحي بيدينا تصوير لشخصية شهريار كأنه داخل القصر بتاعه. وفجأة الموسيقى بتهدى، بنسمع كده آلة الهارب بتمهد للحن رائع وجميل للفيولينا المنفردة، بتدينا بقى شخصية شهرزاد الفتاة الجميلة، بتعدنا بقى لأجواء الجواري وشكل الفتيات في الوقت ده، وهي كأنها بتقول آتنا أيها الملك السعيد والرأي الرشيد أنه قد، وتبدأ تحكي القصص بتاعتها. المفروض بعد كده بتبدأ شهرزاد تحكي، ولكل حركة في حكاية. فأول حكاية بتحكيها على طول عن سندباد، شخصية من شخصيات ألف ليلة وليلة شهيرة جدا، هذا البحار اللي بيجوب البحار وسفنته اللي ماشية بهدوء وسكينة في الأول في البحر، وبعدين بتحصل عاصفة والسفينة بتتعرض للخطر. فعلا هنلاقي لحن شهريار بيتحول فجأة إن نسمعه كأن سفينة بتتحرك، وإننا سمعين الموج اللي هو موج هادئ لسه مزدش، وأجواء كده هادئة، ومن آن لآخر نلاقينا بنرجع تاني للحن شهرزاد علشان نفتكر اللي قاعدة بتحكي لنا القصة. خلينا نسمع الحركة الأولى من متتبعة السيمفونية شهرزاد لريمسكي كورسكوف، ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألف ليلة وليلة في الموسيقى الكلاسيكية.

0: تجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم آن.
1: لما بتحكي شهرزاد الحكايات ألف ليلة وليلة لشهريار، كل يوم بتبتدي قصة جديدة. المؤلفين الموسيقيين ابتدوا يتناولوا القصص اللي حكيتها شهرزاد بعيد عن القصة الإطارية بتاعت شهرزاد وشهريار، يعني من البداية زي السندباد وزي علي بابا وزي علاء الدين والمصباح السحري، بقوا يتعاملوا معاها مستقلة عن قصة شهريار وشهرزاد. زي مثلا المؤلف اللي هنسمعه دلوقتي اللي اسمه لويجي كيروكيني، وده مؤلف موجود في الزمن أو كان موجود في الزمن اللي كان فيه موتسارت وهايدن في العصر الكلاسيكي، يعني القرن الـ18 وبدايات القرن الـ19. الوقت ده كانت الموسيقى ليها طابع كده بسيط وسهل وألحانها واضحة. هو كيروكيني قرر أنه يتناول قصة علي بابا والأربعين حرامي أو علي بابا، وقدمها في شكل أوبرا. وهو عاش فترة طويلة، هو مؤلف إيطالي لكن عاش في فرنسا فترة طويلة. إحنا هنسمع الافتتاحية، بس هناخد بالنا من إيه؟ إنه كيروكيني غير القصة. إحنا طبعاً عارفين إنه علي بابا ده هو الشخص اللي دخل المغارة بتاعت الأربعين حرامي ولقى فيها الكنز، لكن في أوبرا كيروكيني هنلاقي إن علي بابا تاجر غني عنده بنت جميلة، ونادير شاب فقير كان عايز يتجوزها لكن علي بابا رفض وقرر إنه يخطبها لأبو حسن التاجر الغني. مين بقى اللي بيدخل مغارة الأربعين حرامي؟ هو نادير الفتى الفقير، ويبقى غني وبالتالي يقدر يتزوج بنت علي بابا. لكن نفس الأحداث كده بشكل ما موجودة. طبعاً وإحنا بنسمع الموسيقى مش هنحس بأجواء موسيقى الشرق، هنحس الطابع الغربي هو المسيطر، لأنه في العصر الكلاسيكي كان صحيح تأثير الموسيقى العثمانية، موسيقى الحرس الانكشاري بتاع السلطان كان موجود وله تأثير عند بعض المؤلفين، لكن ما كانش المؤلفين تعبير عن الشرق واستخدام لغة الموسيقية بالشكل اللي احنا نعرفه، ما كانش هو مسار الانجذاب عند المؤلفين. فهنحس ان اللي احنا بنسمعه موسيقى غربية، لكن القصة نفسها قصة من ألف ليلة وليلة. خلينا نسمع افتتاحية أوبرا علي بابا للويجي كيروكيني، ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألف ليلة وليلة والموسيقى الكلاسيكية.

0: مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده هتكتشفوا مفاجأة انه من الاعمال اللي تناولت ألف ليلة وليلة او سميت كده عمل ألف ليلة وليلة فالس ليوهان شتروس ملك الفالس. يعني طبعا يوهان شتروس كان ليه اجواء راقصة وجميلة وموسيقى الحفلات والرقص ليها طابع مختلف عن اجواء قصص ألف ليلة وليلة، لكن ده ما منعوش انه يعمل فالس ويطلق عليه ألف ليلة وليلة. والحقيقة ما عملش الفالس مباشرة واطلق عليه، لا هو كان عنده فقرات اوبيريت اسمه أنديجو والأربعين حرامي، هنا بقى غير علي بابا وسميه الأنديجو. فراح علشان تفضل ألحان الأوبيريت موجودة راح جمع مجموعة من الفقرات أو الألحان منه وقدمها بشكل فالس أطلق عليه ألف ليلة وليلة، وابتدى يقدمه في الحفلات. طبعا طابع موسيقى شتروس هنلاقيه واضح وبارز جدا، على الرغم ان في ناس بيقولوا انه الموسيقى ليها حس شرقي شويه، يمكن لو قارناها باعمال شتروس التانيه هنحس انها مختلفه شويه، لكن بشكل ما هي بالنسبه لنا هي موسيقى غربيه ولكنها جميله ومبهجه، اتمنى انها تعجبكم. نسمع دلوقتي فالس ألف ليله وليله ليوهان شتروس.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: على youtube.com/@nujumfm.
1: انتم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم فام.
2: في اللينك ده بقى هقدم لكم عمل يمكن مش معروف لمؤلف مش معروف على مستوى الموسيقى الكلاسيكية كتير، لكنه استلهم أو تناول قصة من قصص ألف ليلة وليلة. هي قصة مين؟ هي قصة معروف الإسكافي، أو معروف اللي هو اللي بيصنع الحذاء الجزم، صانع الأحذية. فمعروف ده من القصص الشهيرة، والمؤلف بقى الفرنسي اللي تناول القصة دي في أوبرا هو المؤلف اسمه أنري رابو. رابو هو مؤلف، قائد أوركسترا، مدرس طرباوي، كان مشهور قوي في نهاية القرن 19 في فرنسا، لكن ما كملتش شهرته يعني عشان تتسع في انحاء العالم زي بيزيه وكتير من المؤلفين الفرنسيين، يعني ارتبط بالموسيقى الفرنسية أكتر. هو بقى قدم أوبرا كوميدية على قصة معروف الإسكافي، وهنسمع منها مجموعة من الرقصات اللي هنحس فيها إن فيها تأثير للأسلوب الشرقي، لأنه في الوقت ده الفرنسيين كانوا منجذبين جداً لحالة الموسيقى الغير غربية. ثقافات الشرق، الهند، شمال أفريقيا، كل ثقافة غريبة عن ثقافتهم الأوروبية كانوا منجذبين ليها وبيحاولوا يقربوا منها ويعبروا عنها، وده ظهر في أعمال كتير ليهم. فخلينا نسمع فقرات من أوبرا معروف الإسكافي لأنري رابو، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهاردة.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وطبعا قصص الف ليله وليله ايقونتها قصه علاء الدين والمصباح السحري، وده هيبقى ختامنا النهاردة لمؤلف دنماركي تناول القصة في عمل موسيقي. هو كتب موسيقى مصاحبة لمسرحية علاء الدين، وطبعاً اللي بيكتب موسيقى مصاحبة لمسرحية بيكتب مجموعة من الفقرات تتقدم في مشاهد متعددة، بعضها ممكن يبقى غناء، بعضها ممكن تبقى فقرات للأوركسترا كده مصاحبة لأحداث بعينها. المؤلف هو كارل نيلسون، والحقيقة أنه شهرة نيلسون تخطت أوروبا وانتشرت في العالم كله، ويمكن من أشهر أعماله فقرات المسرحية. بس إيه اللي حصل؟ المخرج اللي طلب من نيلسون يكتب له موسيقى مصاحبة لمسرحية علاء الدين، كان نيلسون كاتب مجموعة من الفقرات من وجهة نظره. المخرج بقى قرر أنه يحذف كتير من الفقرات، يعني مش بعضها، يعني كتير منها. فالحقيقة ده أغضب نيلسون جدا لدرجة أنه طلب أنه يتحذف اسمه من على المسرحية علشان يحافظ على الموسيقى بتاعته. وقرر بقى كرد فعل اللي حصل ده أنه يجمع مجموعة من الفقرات ويقدمها كمتتابعة للأوركسترا، تفضل تتقدم في حفلات الكونسير بغض النظر عن المسرحية. الحقيقة كان قراره سليم، لأنه علاء الدين بتتقدم كمسرحية بموسيقات متعددة وكأفلام وكده، لكن المتتابعة للأوركسترا دي اشتهرت جدا وبقت بتتسمع في حفلات الكونسير بغض النظر عن القصة والمسرحية. المتتابعة المفروض هو كتبها من 7 حركات أو 7 رقصات متنوعة. أنا اخترت لكم الحركة الأولى واللي اسمها مارش احتفالي شرقي. هنا بقى هنسمع كأننا داخلين على الاحتفال الكبير، أو مثلا مشهد دخول ياسمينة، أو لازم هيكون حفلة ملكية كده في أجواء بغداد ووقت الخليفة، فهنحس بالقوة والصوت الثري، ونحس طبعا بطابع الموسيقى الروسية شوية في تناولها لقصص من الشرق. خلينا نختتم حلقتنا النهاردة بقصة علاء الدين والمصباح السحري وبمتتابعة كارل نيلسون مؤلف الدنماركي، اللي أتمنى تكون ختام جميل وقوي بحلقتنا النهاردة، على وعد بلقاء بحلقات جديدة وموسيقى ممتعة وجميلة الأسبوع القادم. ألقاكم على خير وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم افهم
5: على كيفك.
6: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش، والدوبت ما تمثل، فيش قطه ما تخلي.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجاستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وخطر بعيد حلوة أبوكم.

Sapa

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوا وميكسولوجي اجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية تسمعوها معانا دايما في نفس الميعاد. قبل اي حاجة طبعا اكيد نتمنى للجميع ويك اند جميل لذيذ عسول مسكر مليان بالاخبار الحلوة، ويا رب دايما ان شاء الله ايامكم احلى من بعضيها. وطبعا فترة امتحانات ناس كلها يعني معسكرات بقى والكلام ده كله، فان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا ويدي كل واحد على قد تعبه، ودايما يا رب كلنا ناجحين يا رب ان شاء الله. طبعا لو عايز تتواصل معنا واحنا شغالين على الهواء تقدر تتواصل معنا عن طريق واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/nugumfm، والهاشتاج بتاعنا دايما وابدا ميكسولوجي باللغة الانجليزية MIXOLOGY. تعالوا نبتدي على طول بسوبر ستار الفرنسي سوبرانو وتراك اسمه فاسي ادانسي، يلا بينا.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: rockstop.com/@nujumfm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه معاكم، وانتوا طبعا بتتابعوا ميكسولوجي، وما يبقاش ميكسولوجي من غير الريمكسز. والنهارده كالعاده في البدري كده هنبتدي بميكس في ريترو ريمكسز. زي ما دايما بنقول لكم البرنامج ده على الهواء بقاله فوق 20 سنه، فريمكسات بقى ايه ياما، يعني على رأي أو قولة حبايبنا في اسكندرية بيحبوا الكلمة دي وأنا بحب الكلمة دي زيهم جدا، ريميكسات ياما. فبنجمعهم كلهم في ميكس اسمه ذا ريترو ريميكسز، أقوى وأجمد ريميكسات على مر العصور بقى وعلى مر السنين هنا في ميكسولوجي في ميكس واحد. هو ده اللي جاي طريقكم. ما تنسوش أراءكم وطلباتكم دايما على واتساب 015 59 55 1006.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: شاركونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكو على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والميكس الثالث كالعادة هو ميكس ذا تايم ماشين او آلة الزمن. سنة 24 او السنة اللي فاتت احنا كنا مكلبشين في فترة الناينتيز، السنة دي مفيش كلبشة في سنة أو حقبة معينة. أما الميكس اللي جاي ده بقى هو تايم ماشين، هنرجع ورا شوية بس هنرجع للتراكات اللي دايما بتكسر الدنيا في الصيف وبكل سهولة. الميكس اسمه The Summer Slam Hits، هم دول اللي جايين في طريقكم أو هم دول اللي تسمعوهم. والحلقة النهاردة معظمها بنسبة كبيرة جدا أب تامبو، مصحصحة كده ويعني مود سمري قوي أو مود صيفي جدا. ان شاء الله تبسطوا وان شاء الله يعجبكم الحبة اللي جايين دول، فيلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. وطبعا ما يبقاش ميكسولوجي من غير الريمكسات، فبرضه ما يبقاش ميكسولوجي من غير ذا وان اند اونلي ذا كينج اوف بوب مايكل جاكسون. ودايما كل مرة ريميكس، مرة ميجا ميكس، مرة ألت ميكس، كل حاجة في تاريخ مايكل احنا ما بنسيبهاش تماما في ميكسولوجي. زي تراك اللي جاي ده، Unreleased version لأغنية Slave to the Rhythm، أغنية خطيرة جدا جدا The King of Pop في بداية الميكس اللي جاي، وبعد كده شوية تراكات سخنة نار بعديها. فتعالوا نروح نسمع مايكل جاكسون أو The King of Pop Slave to the Rhythm.

0: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. وطبعا اجمد ميكسات ودي ميكسات، وطبعا ميكسولوجي، وزي ما قلنا حلقه صيفي جدا، وكنا من شويه صغيرين سمعنا ذا سمر سلام هيتس. اما دلوقتي الميكس اللي جاي بكل بساطه اسمه ذا سمر بيتش بارتي. عارف لما يبقى معاك بقى الكاري اون سبيكرز والكلام ده كله، وعندك بلاي ليست كده معينه بتاعت البيتش او الحاجات اللي بتحب تلعب على الشاطئ والكلام ده كله، هم دول، هم ايه الشويه اللي جايين دول، اسمهم ذا سمر بيتش بارتي. هم دول اللي هنسمعهم، فنطير ليهم. وما تنسوش الواتساب بتاعنا دايما 015-595-1006، ودايما facebook.com/نجوم اف ام، والهاشتاج هو ميكسولوجي.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا لسه مكمل معاكم كعادة الميكس السادس من البرنامج، فدايما بيبقى مختلف، بيبقى مختلف بجونر المزيكا في المقام الأول، وأوقات بيبقى مختلف بأن احنا بنلعب ألت ميكس أو ميجا ميكس لستار معين أو من وقت معين أو فيعني الميكس اللي جاي ده بقى إيه؟ مختلف في حاجتين. أولا الأغاني معظمها من آخر 4-5 سنين مثلا، لكن هي كوفرز، وكوفرز بقى بستايل الراجي، برضو صيفي جدا بس هادي رايق في نفسه. فالراجي كوفرز 2025 هو ده الميكس، يلا بينا. The club is

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، دايما ان شاء الله تتابعوا ميكسولوجي، ودايما مع نجوم اف ام الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، ودايما يا رب نجوم اف ام على كيفك. طبعا بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا، بشكركم جدا جدا، وشكر كبير اكيد لصديقك العزيز والغالي واكتر من اخ بالنسبه لي، بروديوسر البرنامج محمد مرسال الشهير بمرسو، بنشكره جدا جدا، نشكره بعنف، وان شاء الله دايما معانا ودايما متابعينا. واسيبكم مع الميجا ستار العالمي جي تي او جاستن تيمبرليك ومن اجدد تراكاته نو انجلز، هو ده اللي اسيبكم معاه، ان شاء الله يعجبكم. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: أتيتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح صوت
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: فكر شندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: نكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: فاكر
1: ولا
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
1: محطه اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش